الغيظ لا يغير عليك المفاهيم جور الزمن وانطالبه وبدايم باشر سماها ينفع.